فضلني عالج بالمسائل بطلت قسم النسائي هسه كله بوسز والدوام كله مسائي البوف سمع ندائي بقتل تراك سماعي بارك في صيامي وسلي في مسائي حليب حليب حليب حليب فريش وزاكي قلبك من الفريد زي ما بتلاقي هذا الفرق الوحيد.

كل هرا عمي كهير هي خان هالخو ديان اشكول اش ارحف ريها كنوفيا هم نخنسو لمكلات كمو عقبريم افخيرو اتخم ديلك لكراف افخيرو اتخم لغورا لخم